0: درجه اربعه وعشرون نائب.
1: جميل.
2: Okay, for now.
0: So all units clear except 14.